فازوي ده فتلسي فايسون مي بتلسي لو كوبلي ماي سوليرو كا كوميتسا لي باتالاسو سا ونا مزازي لا كاتشينو كا تيوس نتشوانا

كيف بيتو ميلوم كوفا لا كاكاو يتو ناسا سوسا ناسا نيا يفن كنا قوني بتلزي ناما إلى حريص